0: كتبت هو
1: قلب حدود هنا على المعبر ماشي
2: دول الصبح كنت بعد خلص
0: دروكو
2: بعد النوم
3: من اول ما
2: لو كله لا كله عادي
3: مرات ولا هذه مرات الجزيرة
0: في الوطن عليك.

يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا جاي يا ج

0: الحمد لله. سلامتك سلامتك يا فندم.
1: والله وينها
2: الإذاعة وتعملوا وتصوروا
3: لا انا قطعت
4: فوتت
5: طوي بدك تطلع من المعبر رجلي ساعة باب الحديد
6: هذا
3: I'm going to go to the hospital.